في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ.

طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

ربي أقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا

سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

وَعَدَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

المبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

تتلف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

يَرِثُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى

أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

ولا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

أشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه

أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: حب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا لأجل سيدنا من فريق تعالى محمد وسلم على يا باقين أطيت سلمة المولى فسلمة سلمة يا ربي حمي عليه.

بالنبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنزل من سلامة واغفر لكل مسلم

0: على النبي سبحانه وتعالى سيدنا محمد بلالي وسبه الآي والمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من النعيد قدسة الأنبياء سلم تسليما على النبي وآل وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما سمت
1: خير
0: وسلم سلم وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه وصل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

ودفنا بذلك الرسول وعمل بنقنا بهم ودعنا بالايات باب معلمات بدين نواه وبالبقية الروح ربنا فنن به يومتنا ما قبلنا وعملنا بالعقبات البسملة.

0: سلام بالانتهاء. على عبدك من كان روحي وجسماني قل عرف الصلاة مع صلاة بالانتهاء. على عبدك من كان روحي وجسماني
1: إيكاب FM
0: قل عرف الصلاة مع صلاة

بعدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

الأسود والأحمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Yemna ko ngir magalam gi don sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemna ko ngir magalam gi don sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serign bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serign bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi sëriñ bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sawna xar dem woor bu reey gaangi téewul mu wax né bu waxtu magalam gi di ñew da nañ ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bi seen yi di mel nit ñepp maasé di bëgg bisam bisa bu dikke moy raw du wer laangi sëriñ bi wona la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir wuys raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi ak jumaa ji yaay yef yaangi jumaa ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam amna lu nu waxoon ndortal jumaa ji lu yemo yemo way yaangi li dessi am ci jumaa ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaa ji nak legi bi mu yegge digel li fi das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be ak liko weur ak pep gu julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be ak liko weur ak pep gu julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadis digal laangi seigne bamba nak top xay diep dal di do xëñ hadisi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaay bi yow lo man dros da nga am yoolu ko wacc limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serign bi wax nako am yoolu hadisi ta am yoolu quran ak bu magal nit lam waangi yi yep nak dan bo am rek rek la wax ko alquran faat ci kariit faat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolim yi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolo magal gi luma ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lo don laangi jota yu seigne bamba be muy ne akub yonenam ku bëgga tew na nga tew magal si jeeg gaangi ku mu la tew na nga jël asleuf te def ca ba tay bu yene selle nga feñal yene jeuf jaangi lo def ci magal bi seigne bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal loma nul yeneel diwon jangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lam sar yi kat bu ñu yobul lenn muñ jangi yonen bagat fu mu geeso gi serigne bi mu tew faak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril juma jangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jewrin juma jangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba wax na lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li nañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam ges moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya mu sunu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jibbu yoy xamulen bu de borom ker sa day mu sur te lor jaagi bul gedde bul xasse bul dor don te tay gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan de won buy del ci wat du xalat dalat se keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugat lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bo muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi wat ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxe ñaak gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi lolu moy
0: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: fi ci Touba Ndam
3: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
0: radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations
4: nous sommes ici à Touba Ndam
6: hamdani munziri dana wadai ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليكفه بي عن البلاء ثم على من حيث مصر مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أشكى سلام ربنا الكريم ولعل وسعك ذوي العلاء ما احتاج زول أسقى من الشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاعي مبتغي معنى المجيب داعي وأشتكي إليه ما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Rabbana, Bijaye Khayril Alameen Al-Akrami, Zuma Biyumni Ramadan Al-Ahzani, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Bir, Ya Karim, Ya Azim, اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم ولنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والرزايا ولنا الحس على طاعاتي وكفنا الكسل في الاوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا شافي أنزل شفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان شري وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واصف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عظوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا ألا فلائك بضعف يظهروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى فدا لكنما طلسوا الجوارح أفضهم ولأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم الحد الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا اقلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين النافحين وجل جميع النافحين الصادقين وجل جميع الصادقين الفائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحما وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم اصطداد نصبي وجعلنا هنا وهنا حظا ذا غبة تفضلا فنحسا وابلنا مكارم الأخلاق ما تحاب بلا شقاق وجل صغيرنا يواقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحفظ وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبري الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآلي ما سحاب الكرما ما أفلح المذهول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس عينا زادوا له شفاء وخيرا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تمل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
7: حمدي وشكري لمن كتب له رضا دون سخط عند سرسارا حمدي وشكري لمن كتب له رضا دون سخط عند سرسارا له ثنائي ورضواني بلا سخط مذ قابلي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى آباء مكرمة إلى سهلنا وفيها جم أمثالا لله كل لدى آباء مكرمة إلى سهلنا وفيها جم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما ربي اوزعني يا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: مدادي وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى. مدادي وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى. ما لو انا لخا اسن خلقه اما ما زي بالماخ التي قد مترما من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الاسماء. نويت بمتي من تاني نواله واني بما لخير خطا اياله. نساقات مخننا سخط النساله ووجاءني الدنيا وأخرى جماله. نبس الفراء لله جل جلاله بمتي لسي أمداه سحسات أسنى. يرولو بجاي المصطفى الله لسمن علي من الباخي سلامه عيسو أن. يقيني يقيني ساتبيتي ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا لان يميني علي دين خطيري سنن سبيل كواني دون لورين سبيل بخير قريب توبيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه. فمالي لاي بود سير بجايه وليبان خير سهيب دست بايه. سويت تاريخ القوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروحي والبيت.

المجمل لبجيل سبرايا المجمل أبوت لبجيل ما سبك الكليه وقلت لأرلا المخافى المهمل على المصابة سلام مكمل ما لا لي ولا شعب منه أمتي إلهي للمختار مختار وصفا وصلي بتسليم ألي وسرفا إلى المنتقى وسلم سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما أقول إلهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبئ لو خط نوالا فائخا في نواله وشدو جمالا نائخا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تب صلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدول للذي مخنموي ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت وبكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لايبا مكرم بشير نسير منه بنفي والنور سقاني بكاس الخوم من نور الهجا بكوني قديما للسي قبل فرجا سلمت من اللهداء تران مالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من اللهداء تران مالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المي الذي ساس الدنيا مماد المبهوس بنفق والبسيط وخان لنا ربيبي وولي خمو وولا إلى خير به دهر مجرم وينوبي نبي مهيب ومسلم مماد المختار المحسن ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين فيه تسديد والبس بسمه لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ما به فست بارتخاء لخير تعدت اول الركفر فداني لعيبي الذي بخلص أراي وبمنتقى كل من العيب ترى فناي بفضل الله في لوي جرى بخير معاي دون مكر ولا خوف كلامي عليها بين يقدام نخمتي ويقدامه أن خال لادي ووسمتي هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وقلت بخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرأة من خاد لي أفل للإفتين نعوت إلهي وهو مهن المتدي وساقى لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامة المخافة مهمدين
أنا لاني الباقي أجل الفنيلة وينود خيري ردائي رسلتي أقول بل المقار تنو جميلتي سراجا نخو من بالقلوم جليلتي أتيو إلهي خادما للوسيلتي مماد للكافي بليات بالدره طبقت نادي المصطفى سوت به وقد ساس الأهل سجن طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم تقاتل وراء ساسات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خبير إلى الوائد الخار منجد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى دعائي مسددا لسانه كما سافى فاديم وايدا أنا لاني المولى بك نرسد وبعو إلى خير ندامة من سنة على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما عادل من رجاله على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما عادل من رجاله أبوت وإني سوري لن في عليه سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة ما صلاة من بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تاب من خلاي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح.

你们那边。ما المستقبل واللي مخلد سبع وتقتهم المختار بالله وحده اللي يسلم من بيقت ما الأخير وخابي بيسوري ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا بيقت ما ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي وسيلتي عليه سلام على مهلي إصاف سمين وما كل سيل من وسين ورتبة أن المصطفى في خلقي عايش الهلي وجيه وسول واسل واسم شعب به مخنان يا الله أنقسم وسيم وواب وسي وسيلة إلى خير رب سكر قد ما له وفي الكريم وايد وحده أتى بليس ونمالس الجور في ربه ولي النبي للبرايا رسول من بي لي سوى ناسا خصوص الوسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن نبوه والله لي كان بالأفين وسفت بباك سر قاد النبي خديما لخير الخلق بالمخش والسفين أرومور إلى من كل يادر يلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملون إلى أرلان سهدي النبي خايد لهم سرورا متيا تخد متيا مدرون أي باتي يداري نسف النفابين إلهي لخيره كل من ليس يبرو أبا الله إلا كونه سيدا بهم وخدا وخلقه فار والكل جسوي أسودنا لله دام سبي في دنيا وكل سجا راش سرك في سوي أسود متي يفسد لوم ستجرهم يبو جبان يبكي ويمهر تجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سموي فمن ينسه فالمطمة مخطم أبو بكر صديق صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أنبوه أبو حسن الفاروق صلى ونادهم بيت سدين المصطفى إسيسسون أبي صاحب من لا أبنى فان سلايا لو نور ثم النور نعم المبويه أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفكير نعم المجرهون أسبى رسول الله إني قديمه مهيبنكم في الله والله يبلهون نادي يا رب الله يا نعم المايمن عن الميلة مغفيرة والأقوى أخمن نبثت لك عبد المولاي وهو
نويتو دوا ما سكنو سكر خادما لخير الورى نعم الأسير مسينا نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي بن مشرو ليس يولن نجيم قريب ساكن ووساكن جواد كريم بالمكاريم يسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بالاقسم نبي نديب صايا ناسب نسير لمن بالكفر والشرك يهلنا نسيء بلا خيس عليم علم سقي بلا من كلاما يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك ولا امرنا الا في خير اثمنا نقيب رقيب مستجيب سسب مسيح ملا سنوى وما ينهو مسنى نسيب نسيب سعطى يا مقدم هو الناس والميسان يمل ممكن نبي لوسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجب في دين يحسن نجيد مجيد محسن من لو انتهى مالا وابن فلان ومهلن ومهلن لبالي ويبكاي فبصي ابن انا بكوني خديما مصطفى تتبين نسيت به سر والجهر لي بدات به قاد لي رحمن سترا ياسن نويت الى رحمن في خدمتي لمن الى خير نهويه ساق من ليس يسكن نفالي سوى نبينا بلاه أسدا وسيقا إلى خير الذي يفتكاهنا نال وايد الخاران لدابه فرادي ومسني أكبر ثم لينا نبنت به أرلا أسايد أسفا عليه سلام خير مغنين يمكنا نصفات كل من الافتارات وسنات انساء ربيه بينا نسلت بكوني عبد ربي خديمه وسافى به امري ودار الموتنا نويت بما لاختير شكرا لخدمه لخير الورى نهم المخاقى المؤين كتبت وصليت رخصا وسرت وقابلت رب النسيب توترت كلامي ونياتي وفي اللي توجهت إلى من كماني صوب النور وسكت كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أبابا لم أسكر المسكاي كتبت وقدي شكر ربي مخاطبا لمن هبو أنك الكليسة سهلا كاي كرمتا وفقت الكل يا خير مسلم
alayka salatun tibha akhjal al-miska kasafta dunyana wa arsatna mahan alayka salamun arfu yasdiri bunka guru biya ya mifta wa ni jalota wa qabli dansa sa tawajjah la walita kasamta kama atam tatalu jayahan wa min qabli khalasi akhir man fakai كسرت بجا قلبي وكل أميته بيتي لسيما مستكى مستكن أسكاي كوسوك تسقيني بأعصاب سارة ولي قطفيلا أفجل البحر والفلتاي كتابك ديني وهو خلي ومنشين أداني بالهادي ونفسي بإسكاي كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان لمولاي حمد والله نيم الكبلاي ولي خاد بيل نخجل البهر والمملا لولا سكر الذي لم تعلو والوايد المهن التي كثر الخلاي لو شكر مني بعد عبدي مخاطبا لمن جود لي خادم أخينا الأثناء لك سكو تقديم يا آخر سيد لدى الوايد الخار رب ورجنا لك الهلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسنان لك الفن يا مختار يا سيد الماي عليك سلام الله يا من ما سلام لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع السلاء لانت امام رسل قد جاء انهم تلاقوك في الاسراء والكل خسرى لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما افيت الكناء لقيت من الأهدى ما دالنا مهان على أنك ليس لسيس بهم فلان لمن يا يقي منك نيل المال دا أتى يا بشير تطفى والفقر والمهلا لمن خادوا جل لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختناء لك نار أقيم إلا صلاته عليك ما تسليم يا من مالك لا يمليك نبي المصطفى صلاة تعبدت عبدا خادما لا أرى سرا لاعتمادي رالي أنا خادما لعبد بي أسرى وقد جاء وسع سماي على المصطفى خير البرايا محمد صلاة المسيح خادما خلد الوسراي عليك صلاة الله يا خير مجتمع بتسليمه يا من أدى الأسل والفرحان عليك سلام من لولم كله كما بي
kalikadang nasiya di warna. Alikum salatun masalamin bisbikum minalwasin dahil si kaladaratay. Alaw tahtilan lay jani kakirman loosik watan khatu jibullah nawadahay. Ya sibi man la kabdan wa sayyidan halila nabihi ban khadili sikru khatay. Ata ya uzi barin wa barin taqudni ila sukri mutayiban aftawan marahay. Aya ibu fil barri wal bahri li badat bikumi kamakudumi wali awsalanaha. Ulumi wa irfani wa sayyi sakitun liman bi kali khada tawani fa wasarhan amai bi mawilla ya ni mautu wa safa ayati man bi khairi kapata allahumma ya hadi ya karim ya salam ya syukur sallu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al-mahdi al-mukarram al-musallam al-mazkur wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan yaqdituh fi akhiru abadan lirabil baraya wa lukhatna kulli بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ما في مجلنا المسر لنا أرسل المختار عبد المخدم قليلا به بنفع يقال جملة تتنير لو دارم داي خديما مخاطبا ولن خاد في أم داي أرجل لك المجسات الخر يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جامع السميع لقد كنت صبارا شكورا وناصعا عليك سلام الله يا ماهر جميع لك المجسات الخارقات التي بها أتت قبل من خير راجم لفرسين لك سروق سارت بساق بدهوة كمن ساق بدر سايد سم بالفل لمن أرسل الآيات التي قتني بها كتابا نسيسا بين الأقد الفسن لساني يولو سانا دلوم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفهن لو دارني آتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سبن لانت القليل نيب يا خير صافين وسرواك لم يخلق باق اما كني يسرك مني اي سما كنت يا مهي فاني برؤي بالبصارات ساتي يسارك مني أي سما كنت يا مهي فأدي وروحي بالبصارات ساتي يود مساياك التي لم تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي يقيني يقيني تركام داه سيد كفاني به الباقي سوى السلم والخير يميني علي دين ختن وار لن بختمات خليس المدينة سهدي يصلي بتسليم عليك لسي نفت بي قبلة منك الهادي يا برمين
يجيبك مني كل وقت مساكن رلاه المسكر فخلب في الأيام يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوية يواصل للباقي بساراتنا فين ذكى الدهر يا ساق والفل والولي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوحي يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أنا للمدينة تسعنه يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بكدارين يا جالب الوحي يوصيل للباقي بسارات نبين بكدار يا ساسق والبل والوليم يبجي لكلي كلك اليوم مهتد وإنسان

أجيل كل كل يوم مقدم وإن ساء ربي لا أراد رساوية. مقامات بيتين أرجو بفضل الله مما يوبخ وينال قوم فارقوني موبخ أرجو بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتعدي وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسقون خذي شكرا مني أخسر في مباشرا به المتوايا خير ودن يسيخوا خرجوا ما بربي من الأسى ولا ينتين هي التي يتبسقوا كتابك يا خير البرايا سادتي يأمين كل يوم في سور ينفقاي هدفت لداني وسنسة منطقه إلى خيرنا والكل خد كان يبلغاي حبيب كرالنا الكفف شكره لوجهي لسي منه بي فيك انسقاي خطياتنا أكبر توبة لباخن أبدا اللي تهوخون وسلام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بيتك أطلقه خرجت من المتروك بالله وحده وبيل بيهن بليس يفسقون خروجي بربي مهك من خبل أكسس وينال خير الله لنهيم وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطلو عدد أروف آسه لم داه لساتا آمين يا باخي لربي خروجي مهبقوني بمنسلي ما خلا ما ختمنا من تسلسلي لو شكرا إلى البهداد المخلد على المصطفى خير البرايا المفلد لربي تعالى سر فادا مخاطبا لمن فلو باد لدى سيت حقني لقد جاءكم قد جاء ما دان لكم من العايس الأرسل أسيم المفلد لقد يا في القرآن ما دالنا على تقادمك المهتل أتاي المكمن لانتا لسيه تيت خدما نبوة وعدام بين الماء والتين ينجل لكل من الأخيار فالمرتبة وما كم عبد الله عبد لدى الهليم لكل من السادات جاه ورمة ولكن جاء المصطفى برية لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من سيت فلل لسنات قد أسلمت كل بجايكم وسبي إلى جنات خير مسلم لكم نمت من ربي سلامي سرمدا مع العال والأصحاب يا خير مرسلين لربي لسيرا للدالي بجايكم شكري يا بهد الحمد دونا تسلسلين
قد انصرف الهادي الى فاتح رفقه ويني لو عبد ولي جعد بالخير كلامي اللي يعدين شكرا له على فراخي بلا لخياس الجول والفسقين هلا وصري الاسراك اللي خاد كل ما رجعت ويني شكرا على الفرخين قلوبو سبيلو تواني سيخر لخيرنا كعداني والله لمسكني يقيم خطرت شكرا الله شكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق خدمت بتقديم للي يا رسولنا ووصل لي عن عصر الحق بالحقيم قدم سنايات لك انا وخط نفر لخيري سوى من خارهم لي من الخلق خاتوا باهل الخلا وهي جنه باعصان للباخي واهلا بها اقيم قراتها كنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يستعشقي هربت بها من موصل كان لي باي وارليت بشكر بالفهل والنقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله عيش الفرق ورقي قال الله واجاتي بمن جانا بها وإني بها عبد خديم مع الإرتيح علمت وإني بالفيولات مبدو بأن البديهة لك دا دهر علمت يقينا أن صلار قادر على كل شيء ولي الدهر مصوي أليتك أليبين بساعة وصل ألي صلاة الله نعم المصفون عليك من المولى تعالى سلام بيسبيك يا من في القلائق يسوع أنا بإذن الله يعني موت كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمو عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلق جملة الخري ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوي ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوي ولوني ويرفعني بك الله وخادها إلا يا فانت المنتقى والسميسون علي علي الله جل جلاله لك دار عبده مساياك ترفو ويوبي يا جامد قبل لكن ما تا وكنت بما يلل أدي أنت لره أبوتون الله دا يتراني ويهمن نفعهم لخير سرمدا لست أطفوي علمت يقينا أن مولاي كان لي وأما المخافة من خلعنيه يردوي سنا لي صفا مجير مسسس لخيري يدا من خير لغيا تسسسوي سجدت لدى الله دا اخذه مجاهدا وخاتيب من انل فدا كان يتلسون
سرور رسول الله لخاد المنى وقد كان عني كل سوء يسسسوي سبرت وبلا الله إني مادس بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البهر في البار خادما لمن أخجل لي أخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلص خلف يخلصون صرفي ما نواجه آخر للنبي وكل ما فاخر وناسار يتسور سننت اقتوائي كل ما رمت بصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتسور سماو الذي ينوى المخافة سماو من يرعى علي لا تفتير نهار أيا خادم المختار لا تنسى سبوي فمن ينسى فالمطمة مختوم أبو بكر صديق صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أنبوه أبو حسن الفاروق صلى ونادهم بيت سدين المصطفى إسيسسون أبي صاحب من لا أبنى فعن سلايا لو نور ثم النور نهم المبويه أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفكير نهم المجرهون أسد رسول الله إني قديمه مهيبنكم في الله والله يبلهون نادي يا رب الله يا نعم المعيدن عن الميلة مغفيرة والأقوى أخمن نبست لك عبد المولاي وحده قديما لمن أمرك كلب لتنسنو نسعت بنا المين بالاقناد لفردنا لا اقل خن وانا انهديد نويت دواما سكر سكر خادما لخير الورى نعم الاسير مسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي مشروع ليس يعلن نجيم قريب ساكن وهو ساكن جواد كريم بالمكارم يسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بالاقيس نبي نديب صايا ماسب نسير لمن بالكفر والشرك يهلنا نسير بلا خيس عليم علم سقي بلا من كلاما يلينا نجيب نجيب ناسب وهو ناسك ولا أمرنا إلا في خير اسمنا نقيب رقيب مستجيب سسب مسيح ملاسن وما ينهو مسن نسيب نسيب سعطا يا مقدم وناس والميسان يمل ممكن نبي لوسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجد في دين يحسن
najidun najidun mo senun man la unta malan bam ne fulanun bam muhlin bam muhlin li bali way kay papa sibna ana ikaw ni khadiman mustafa tatabayyanu نزياتو به سر والجهر لبدات به قابل رحمن ستران ياسنو نويتار الرحمن في خدمة لمن إلى خير نهوي ساق من ليس يسنو نفالي سوى نبينا بلاه أسدا وسيقا إلى خير الذي يفتكان نالوا يد الخاران لدابه فرادي ومسني أكبر ثم لينا نبنت به أرلا أسايد أسفا عليه سلام خير مغنين يمكنون نصفاته كل من الأفتارات وصناته إنساء ربيه بينه نصفت بكونه عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموتن نويت بمال اختير شكرا لخدمة لخير الورى نهم المخافى المؤين كتبت وصلي فارقة بمسرك وقابلة رب اللسيب توترك كلامي ونياتي وفي اللي توجهت إلا من كماني صوب النور وسكا كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أبابا لم أسكر المسكا كتبت وقدي شكرا ربي مخاطبا لمن هو أن كالكليسة سالا كاي كرمتا وفقت الكل يا خير مرسلين عليك صلاة تنتيبها أخجل المسكاي كسبت دجانا وارسلتنا مهن عليك سلام نعرفه يسدري بنكاي قربي يا مفتاح واني جلوتا وقبل الناس سرت وجهل وليتا كسمت كما أتمت تسلو رجائهم ومن قبل خالص آخر من فكاي كسفت بجا قلبي وكل أميته بيتي لسيما مستكى مستكين أسكاي كوسوك تسخيني بأعصاب سارت ولي قطفيلا أخجل البحر والفلكاي كتابك ديني وهو خلي والنسيم أداني بالهادي ونفسي بإسكاي كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان لمولاي عبد نواني مالك ابناي ولي خاد بيل نخجل البهر والمملا لا لن شكر الذي لم تعلو هو الوايد المهني الذي كثر الخلاي لو شكر مني بعد أبي مخاطبا لمن جود لي خادم أخجل الأثناء
لك سكوت تقديم يا خير سيدنا لدى الوايد الخار رب ورجنا لك الهم والأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسلام لك الفن يا مختار يا سيد الماي عليك سلام الله يا من ما سلم لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلم لا انت امام رسل خد يا انهم طلاق الكفيه الاسراء والكل خسرنا لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما افيت الكنائن لخيت من الاهداء ما دالنا مهان على انك الليس لسيس بوم فلا لمن يا يقي من كنيل المال دا أتى يا بشير تطفى الفقر والمهلا لمن خادوا جول لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختنا لك نار أقيم إلا صلاته عليك ما تسليم يا من مالك ملاي اللي يتمادينا لأننا خادما لأبدا.

تهاتن مثلا من بيش بكم من الراس الداخل التي قل درتها ألو تهتلا الله يجريك خير من لو سقوة خطو جب الله نوردها يا سيد من لا كابدا وسيدا خليلا به بن خادر شكر خطها أتى يا وفي بر وبهر تقودني إلى شكره مستيبا نفسه المرايب أجايب في البر والبحر لي بدت بكمي كمقدومي ولي أوصل النفاق علومي ويرفعني وسهي سكيت لمن بيك لي خاد سوالي فوسرحان أنا عيب ما في الله يعني موته وصفى آياتي من لغيري كفاسها اللهم يا هد يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته في خيره أبدا لرب البرايا لو خدنا كلي بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ما في جلنا المسر لنا أرسل المختار عبد المخدم قليلا به بن فائق الجملة التليم لو دارم دائي خديما مخاطبا ولنخاط في أمدائي أرجو الكليم لك المجسات الأخرى يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جامع السميع لقد كنت صبارا شكورا وناصعا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك المجسات الخارقات التي بها أتقبل من خير راجم لفرسين لك صروخ سارت بساق بدهوة كمن صاخ بدر سايد سم بالفل لمن ارسل الآية التي قتني بها كتابا نسيسا بين الحق بالحسن لساني يولو سانا دلوم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفهن لو دارني آتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لانت القليل نيب يا خير سافين وسرواك لم يخلق باخ أما كني يسورك مني عيس ما كنت يا مهي فأني برؤي بالبصارات ساتي يسورك مني عيس ما كنت يا مهي فأدي ورؤي بالبصارات ساتي يود مساياك التي لم تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي يقيني يقيني ترك أمداه سيد كفاني به الباقي سلسل والخير يميني علي دين خط نوار لن بخدمات خليس المدينة سهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك الهادي يا برمين

يجيب مني كل وقت المساكين رياح وسكر الله فخذب في الأيام يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم بأخنا بني بالوية يواصل للباقي بساراتنا فين ذكى الدهر يا ساسق والفل والولي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخنا بانيه بالوحي يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أمر للمدينة تسانه يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بك الدارين يا جالب الوحي يوصل للباقي بسارات نبين ذك الدهر يا ساسق والفل والولين يبجي لكلي كلك اليوم مهتدين وإن سار

0: يا لكل كل يوم ما قدم وينسى ربي لا أرى دهر ساوية مقامات بيتين أرجو بفضل الله مما يوبخ وينال قوم فارغني موبخ أرجو بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتعلي وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسقون أوتي شكرا مني صرف وباسرا به المتوايا خيرات يسيخ خرجوا من ماي بربي من العصا ولا ينتهينا الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يأمين كل يوم في سور ينفق هدفت لداني وسنسة منطقه إلى خيرنا والكل خد كان يبلغ قديم كرالنا انكفق بشكره لوجه لسي منه بي فيك انسق خطيات نمات بعد توبة لباق عبدا اللي تهوخ وسلام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بيتي قاتله خرجت من المتروك بالله وحده وبيله بينهم بليس يفسقون خروجي بربي مهك من خبل أكسس وينال خير الله لنهيم وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطبله عدد أروف آسي لم داه لساتا آمين يا باقي لربي خروجي مهد قولي بمنسلي ما خلا ما ختمنا من تسلسلي لو شكرا إلى البهدى بالمخلد على المصطفى خير البرايا المفلل لربي كان سرفا مخاطبا لمن فلو بعد لدى سيت عقلي لقد جاءكم قد جاء ما دان لكم من العايس الأرسل أسيم المفلل لقد يا في القرآن ما دالنا ألا تقادمك المهتل أتاي المكمن لن تلسيه تيتخذ من قوة وأدام بين الماء والتين ينجل لكل من الأخيار فالمرتبة وما كان من عبد الله عبد لدى الهليم لكل من السادات جاه ورمة ولكن جاء المصطفى برية لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من سيت لسنات قد أسلمت كل بجايكم وسبي إلى جنات خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا ما لال ولا صعب يا خير مرسلين لربي لسير لنداري بجايكم شكري يا طهد الحمد دونا تسلسلي قد انصرفت هاجي الى فاتح رفقي ويني لو عبد ولي جعد بالخير كلامي علي عبدين شكرا له على فراقي بلا لقياس الجول والفسقين هلا وصلي لسراك اللي خادف لما رجعت وإني سوى سكور على الفرخ قلوبو سبيلو تواني سيخر لخيرنا كعداني والله لمسكني يقيم حسرت شكرا الله شكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم للي يا رسولنا ووصل لي على سر الحق بالحقيب قد انسنا ايات لك لا وقد نفت لخيري سوى من خارهم لي من الخلق خاتم بأهل الخلا وهي جنة بأسان للباخي وأهلا بأقيم خرات وكنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يساستي هربت بها من موصل كان لباي وارليت بشكر بالفهل والنقيق خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله عيش الفرق والرقيق قال الله واجاتي بمن جانا بها واني بها عبد خديم مع الارتيق علمت ويني بالفيولات مبدو بأن البديهة لك دع دهر يدو علمت يقينا أن سلرش قادر على كل شيء ولي الدهر مصوي أليتك أليبين بسات وصل ألي صلاة الله نعم المصفون عليك من المولى تعالى سلامه باسمك يا من في الخلائق يسوع أناي بإذن الله يعني موته كما قاد لي ما كنت أرجوه وأطمه عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلق جملة الحرية وهي تسبيا منجيا ساي خاصة لك الله ولي خادل سي دهر ينفو وهي تسبيا منجيا ساي خاصة لك الله ولي خادل سي دهر ينفو قلوني ويرفعني بكلا وخدا إلا يا فانت المنتقى وسميسون إلا يا لبي الله جل جلاله لك دار عبد مسايا كترفو يوبي يا دام قبل لكن ما تا وكنت بما ينلل ادي انت لره ابوت ان الابداع ترني وجهما نفعهم لخير استرمدا لست ارفعي علمت يقينا ان مولاي كان لي واما المخافه من خلاني يرده سنا لي صفا مجير مسسس لخيري يردن من خير لغيا تسسس سجدت لدى الله دائخ له مجاهدا وقاتي بمن أن الفداكان يتلسون سور رسول الله لخاد المنى وقد كان أن كل سوء يسسسوي سبت وبالله إني مادس بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البهر في البار خادما لمن أفجل الياخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلص خلف يخلصون سروفي ما نواجه راخب للنبي وكل مما فاخر مناسار يتسول سننت اقتوائي كل ما رمت بصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتسول سماو الذي ينوم خافا سماو من يراوى بيتهام وبالبسم الأسوي سلام الذي ينول ما ينسلام من ينوار قلب من ورين يكسوي سور سياب منتقى ليسنني وينهو إلا الله دائمني تافسوي شلالي إلى جنة باخ توسات وقلي وما لي سناف مسسس يقيني الله وهو كليتي يهي بجاي رسول الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أسن ماء الخير يبوس امتداي جملة آسان به مما نفي وهو البهرس الجلف والنفي يمين نبي فيها أتايا لستنا صلاه الله سلاف ولدي يسار نبي فيها خفايا لستنا عليه سلام الله كافي سوي البخير يجوير كل قديم لوبه به ست ساقر بن وقد كنت سانه يسيرني كنال وسهل سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم علي بآله وأصحابي باخ به فزت بالتيم يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابي مخلن عن الكد والخنيم يخاطبني ما خيط لي بمدى أنه مديها نجيبا مفتما فائق رهيب يقول لسان العادلي كن خديم من أما كان لك دار بالله سارهيب يقيني للجنة باخني بني إدعوا وبالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وابتلوا بكل أرث من آسي لمداه بصارات الباخ أبدا ملكه بربي مخجر المنج واليمن ممتي لسي أمسى صابل كيك الخمير مرامي واجهتي لربي توجهات بعبد وشكر وهو لي كان في شكر مرامي يكوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بالشكر والأب سأسمي مسايا تيا كل لدل كل خجلات ولكنها جعلت أني سهر والنسمين مقامات خير لك الخيان خير ربه مخيابة فالتخرى عن سورة محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من لم رك الأمين محمد المعروف ما عين وما نهم وبالاسم مسوس مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتل مولك ندا مبيع ومقوس إلى الهرب والهم مليم جنان ناد جنة معلل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتج ملة لنا جريم ومن جن من سنوب ومن سلم ما لواني بالنبي كل فاسد وتتوبي عبدا خديما بلا خميم من الله رب العرس يعطي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين من الله رب العرس يعطي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل أرف من حروف آسي الخصائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سيدنا مدادي وكلامي لمن سهسال يا ما كما سهسى الشيطان والجهل والخمار
1: إيكا بيسن
2: وعياتكم يا نار